في الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى:

0: استووا استقيموا اعتدلوا اقيموا صفوفكم فان تسويه الصف من تمام الصلاه مهن para jamaah untuk meluruskan dan merapat-rapatkan saf, penuhkan ruang-ruang saf yang masih ada di hadapan. Assalatu jami'a rahimakumullah. الله أكبر
1: الله أكبر كبير الحمد لله سبحان الله أكبر وجهت وجهي لله بدر السماوات والأرض حليفا مسلما مشركا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له

الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي الموسى، سبحان ربي الموسى، سبحان ربي الموسى.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: سبحان ربي الموسى، سبحان ربي.
0: الله أكبر.
1: رب الدنيا والرحمن الرحيم، صلي وهديني وعدني وعدني.
0: الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
0: الله أكبر.
1: التحية المباركة، الصلوات الطيبات، السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد

السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. السلام عليكم ورحمة الله ونعوذ بك من سخطك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب.

إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji.